ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 14 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዕለት 27 መስከረም ዝዝከር መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምክትል ዋና ሰናዳ ዜና ቫቲካን ማሲሚሊያኖ ሚኒኬቲ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ንሓንቲ ዓደ መድሓን ምዝቕየር ሕግታት ምንጻል ጥንስን ሓቂና ምርጫን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ብምንጽጻር ዘቕርቦ ኣስተንትን ዋጋ ህይወት ወዲ ሰብ ዋሶ ወቕት ቡድሓውያን ኣብ ዝተሓሰት ሚያንማር ንዝርከቡ ክርስትያን ቡድሓውያንን ናይ ዘተነ ርህራይን ዕርቅን ዝወስድ ናይ ሓባር መገዲ ከቕርብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ዘገልግሉ ዞባዊ ሓላፍ ማሕበር ኢየሱሳውያን ንሊካስ ኣገልግሎት ዜና ዝሃበዎ መግለጺ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሰበካ ብሮም ጳጳስ ቅድሚኦም ናይታ ሰበካ ጳጳስ ዝነበሩ ብፆታዊ ገበነት ሓታት ተባሂሎም ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ዘውፅዎ ውስነታዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ኣብ ቀላይ ካሪባ ዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ምክንያት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ንፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንቐድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዕለት 13 ነሓሰ ኣብ ጳጳሳዊ ሽማግለ ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩን ፀሓፊ ታሪክ ኡምበርቶ ሎንጎ ዋና ሓላፊ ትካል ታሪካዊ ማእከላይ ዘመን ኢጣልያ ኣብ ሮማ ፍራንቸስኮ ቼዛሪዮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኦርስተር ናይ መንበረ ጥበብ ኣሳምሽን ነበር ኣቦ መንበር ከምኡውን ኣና ባራንስካ ተሓጋጋዚት መንበር ኣብ ክፍሊ መፅናዕቲ ሰብኣዊ ስነ ፍልጠት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ሉብሊን ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ጳጳሳዊ ናይ ታሪክ ስነ ፍልጠት ተቋም ተባሂሉ ዝፅዋዐ ኣብ 1954 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 14 ዘቐመዎ ኮይኑ ቅድም ክብል ዕለት 18 ነሓሰ 1883 ብዙሕ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ዝብል ኣርእስቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 13 ካርዲናላዊ ሽማግለ ጉዳያት መፅናዕቲ ታሪክ ብዝብል ስያመ ዝተበገሰ ተቋም ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ስራሕ እቲ ሎሚ ጳጳሳዊ ሽማግለ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት ተባሂሉ ዝፅውዐ ኣብያተ መዝገብ ቅርስታት ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣብያተ መዝገብ ቫቲካን ቀጻሊ ትኩረት ዝህብ ኮይኑ ሊቃውንቲ ነቲ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ዘሎ እኩብ መዛግብቲ ብቐረባን ብዕምቀትን ከፅንዕዎን ክምርምርዎን ክኽእሉ መታ ብዝተቃለ መጠን ክረኽብዎን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብርክት ዝበሉ ፃውዒታት ከም ዘቕረቡን ቤተ ክርስትያን እውን ንዚ ፃውዒት እዚ ግቡእ መልሲ ከም ዝሃበትሉ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ጳጳሳዊ ሽማግለ ናይ ታሪክ ስነ ፍልጠት ብኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ማሬክ እንግሎት ዝምራሕ ኮይኑ ፒየር ኣንቶኒዮ ፒያቲ ዋና ፀሓፊ ምዃኖም ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ካብዞም ህፃናት ንሓደ ካብ ዝብል መርሕ ቃል መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዕለት 27 መስከረም ዝኽበር ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ኣውያት ተመዛበልትን ሕልና ኩሉ ፃውዒት ምዃኑ የጉልሑ። ኣብቲ ዕለት 14 ነሓሰ ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ወግዓዊ ዝገበሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ዕለት 27 መስከረም እተብዕሎ መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣውያት ተመዛበልቲ ህፃናት ሎሚ ናብ እግዚኣብሄር ይድይብ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ከም ዘጉልሑን ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ቃል ቁም ሓሳብ ዝገበረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ኣርእስቲ ኣቃልቦና ናብቶም ብቐጥታ ብተመክሮ ስደትን ምምዝባልን
زتنقفو تحت عدمة نابتي نعاهم زقبوهم حاليوتكم اوون نابتي قويتا حادة كم زع مسألة ولاد بسمي زقبلن عي يقبلن زبل مبزعة زي سحب مقانو بمن نتسار يبرهو قدو سابونا ابوش تعلمهم من قصقاسات السدات تحت عدمة قلعو زيادة تقالعة قجلة مقانو بمزققار سقاي سدتنات تسعانات مسمك عاز كم زي ودع تعزيبهم ازيومنا اشتقلعو ولدهم احوات احاتن فتوبتو من زي سعانون زي نقر تكبارات عمد زراء اين كالغوت ننويح وان كاب صدر ام تفليم زي سعانو كما اون تحت عدم قلعو ولا اون مسول الدم بحبار نتي قعزون تقابرو نتسون كورن زحزنن كونتا تستقعالو عن زاكيرام ابو مور داتا بسانكي مملاس كابوال الدم زيتا فاليو سبات زحزن كونتا تنرسعو اينا خلن انا انقبلو اسميرام ابو مسمرات سدات زاقات اما بزوح موت زي حقا مسققارن مزمزان تحت عدم قلعو نابعد كاو قجت ممل معل تقطاو عمات قدو دمر عاكم اون ابو قعزوهم زاقات مم واي زرعيوه قفعي مخنيات قواهي ام يقلتو كبرتهم بمعليه زيبلو مقادي يرقات قالو انتخونيقن اب مانغو بزوحت المات بغالو وغن كيحالفو زي مرتو اب كندوو دما متحققات زقربو بزوحاتو الكسباتن ابايتو الصدران برقساو تكالاتن بتكريستيانو محبر سباتن مسقانو اقربو مقدمي ازحزن كون النتزي رسالي كان باباسات حاساباتو منابتي نحلنانا بعمقوت زفتاتن كالات يسوس اقنعوم حدك مزع مسألة قلعب سمي زقبل نعي يقبلن انكبلو أستبهيلهم نعي قطرن أهزاوي تساب تسابن حتو كمزيكونا دما أنا تسيرهم وانجيل نخينا السحبي عدمان نوالا حدا نفس وكف قلع نفس وكف ودسب درت ألبو كبري يونن كمزبلو زينا فاتيكان يملاخت أبك إدمي نفس وكف سدتينا قلعة نويتا خنقبلون تنرخبون سلا النقائل سبعونة أمنة زمارو تكبرات خنقبر تصوعينا ألونا انقبلو أسميرهم اتزح الزنقن سدتينا تتحسانات بقليلو شلالي بحالو مخنياتو ككلا خلال اللومن كحلوة من الزقائلو عبيتي سلا زيب اللوم انقبلو قوهي أوم قليت أوم بز مخنيات دماء نقحرمو زاقد دوم تانقطاتن مقلاي أبي مبوك الهاقراتم تلقام اتاوية دلي بتمساسة دماء أبتن متحالالفن معلبن حقرات حلوان أكبابلان محابية دلي انقبلو بأس نعود يقلتو أويات تمزابل تهسانات لومينا بأملاخ يدي بقالو لك عكمتي أبي مسحاف زيس عاد زتسامع أويات بيلوم زي قدسو كوينا كنتسنح عينخ اللن إنا كمز عينت سقاي أون كن اللمامدو اينغ اللن اينا ابوالكاوي هوتنا نتي نسب او نتسب قطتا زي ملكات نسب ناب قطر زورد هزاو تسب تسب ساقيرنا نتاريخون فرحاتون حلمتاتون بعمقاتنا مسمع عانتنان لبنان كن كفت اللونا قدمي سدتنا ناي مخان كنتات اب قمت مقتاو اون انتخونا كبر نفسوا كف حصان افلت او محابن مسرتاو مسالاتو محلاون مالت مسال هوت تمهرتن ملو اكلا أمراوي منفساوي قبرة قباون محبراون معبالة كوؤل زقبرة درجة من نبابرون محلاو عدما ايو انكبلو يتحساسبو ابيوت بيتا كريستيان مقبال كاب راكيق امر نابروغو قسنت كنقيرو تصوعينا اللونا نزع مامز نفلي وهبت زتعدلا تقوامات وي محبرات تراي كنوكل اينخ اللن انا قدما اتي اب معطاو هيوت زقات منا جبوت وجهتات ملو محبر سب كريستيان نزوم هزانات كمناي كزع رئسو الله ديكو قطرو من مس جبوت تاريخ نفسو اكفم كوافرن تصوعو اللو محبر سبات كريستيان نودت سدتناتاتن تمزابلتن نمدنفاعن كملو عبالات أقلسيو سدرابيت واقع كهبون كتبابعو يقبع بيلوم كابزوم هزانات حادة تراي اونن توخونة أبوشت أدماس نايتن زدفلالي حيمانوتات تقالع النت مرسيات حيمانوتاوي دب كمزفلتن أبحباراو السب اون منفساون حلافنت كمزو وحاهدن يزخاخرن انكبلو أستبهيلوم ازينا امانتي كم نيقزا رأسهم درد سقراو نتسمعت واتيوم مربابات حالوا اب مشفان زي تحابابرولو جبوت اب مانقو حيمانو تاتزق برزاتة لمع مريتة كم زخوون اسميرهم محبرة سبات منات نفسوا كفو ودن نفسوا كفو قوالن اب نيقزا رأسو بحالهم منناتو زخبرلون واقاز وحابلون بوتاتات كفاترو يسوعو بزد مع اخررتن تانفينانتن كسعبو كاب زخولو حادقا نكلا خلالوم انكبلو يقلحو كدو سنتهم أصعبهم كابزهم هزانات حادة رأي ونن توخونه أبي تحو
حستو برقصاو تكالات نتي متكال زبالس الربحان نايت حسان داقماي كان الرقاقات يسوو عنا ننفس وكف نتسل حسان من قصين حالوان كبرن قدام نتكهبا قدنا تزلوون منقستاون والقعون نتكالات نحاسبو زدما وزيداو حقاوي مسارحتات حالوان مقبال مدنفع مترنافس درابيت كموؤون بسانك مفلايز متسسم بعد مكلا خالي يد اللي بيلوم هسو تناي الرقاق يالوتي يد اللي تخرات ناي كتعكا بترا محدرا سدت ناب ملوؤون قلتوفن حلوة سبع مسالات كساقاقر اللو نهزي سدرو سبع حلوة تقبالنات حقين عدلات وهدات كرقاقت سخيل استوعدد دقافن أدماع الملاش كقبال اللو سدتين عطاتن تمزابلتن حسقانات ناب ناي عدتات حلوة ناي دامس كدوس يوسفن حسقان إيسوسن بموقعن تشكان ناي هيرروس عامتن ناي سدت معد أب مصري زقات أما كدست دنقل مريم أما عقيبهم نصاد ما سقوم تتاتهم السنية محبر سباتنا هيوان تأمان النتن زلوو من ملكتات وانجيل كوخون تحقزهم انكبلو ما اختم يزازمو زي زينا فاتيكان ايو مقتل وانا السنار زينا فاتيكان ماسيميليانو مينيكايتي اب كولومبيا اب تحت فرسلاس نحانت ادم مدحان مزقير حقتات من تسال تنسن حقنا من رجع انتاي ايو زبال حتون بيامن تسعر واقع هيوت ودسة بيستانتن دارقا ناب كل زبال تسح نحاقي تباقي حادن زغلحو تسفع زهب مسلطاتن زانتاتاتن اللو كمتي كاب كولومبيا دحري زقات امر رمريت بتخطات الزم حلالفو مسلطات دحري مفراس بسانكي اتيشو عتنت بربع ترختر زعاق انور دماريت عب كبابي سيوداد كابري كالي زركب بعال حموشت درب هنصا عب تحط فرسراس حانتي عدن حدش تولد ودا بناي جزء رسا أكلات كتكلا عقل زر مصري أب محبرة ومراقة بتاتن فنو حبرتان زي تزرقها رعدي نعيتي عنوات اتهم مرادية زهبو سبعت مسكزيان نتاقوايو أب فرس راس دعاتعون أب تحت فرس راس زترافون بهواتن مدلعي أب زدخ ملؤوان زاد حانوان أدن ولادن حجد ما كاب حدقة وزيئن زر مصري زتنكف ايو اتهم مصري أب كل معات نمدحان نمحلاي نخلط حلفنات كوسد ننفسو نمرحان زعلم ملو حون نتاوي دقافو محبرة سبزاري ايو كنديس اقاتات سحطت اون يخون فللي يبلون اتعلامة والحادة رايخون هيوات مدحان ايو اب حبرات من قصة امريكا ماساتشوس 4300 كيلومتر ريحو اب زركب بقزعات اتتر ايد فتسم زتفالية ناي مختام تقبار ايو اب زقو دايز دمع اب محسان عدي زلو هيوات هسان بتمساس على مقادي اير اي كالي نغر يسعر أبزي تبتصحنت حموماتك نكن كدامنات زهب حقي تفريمو قلو زي حق زي بزعبا من سالتن سزملكات كوينو كساب مبال أسران أربعة سمون زبل قدب بولنطا من سالتن سزفاكدن نمياو فردن حاكم وسانن زيادة بوتا زهب إيو حاليو تزبل قال أبزي حق زي قلو إزيقن مسموت تمسا سالت رقم زلو وكوينو يركب حجي أبحورات من قصتات أمريكا أسرتك زعاتا أب من سألت أنسي حافش عقدة زي هبا أب زوج دايزي اتزحزن هوات أيقونة تعواتيت أب من العالم درجة بدرجة أب سقطة بوليتيكا وكان عنا بزبل مسمس وي دمت مركب بترح بزبل مرجة سنة حسابة ومقطعمن تقاومون نفاسات موت أنصار سبي زرقحة اللون عب النات لوم عمد تراي لسنبرك أب قواما من سألت أنسي مرجة نتصنت بزبل مقلسي أكاتي تاتو تركب بدعري فرنسا أب مسارتهون أي وصان السند بقلت سيزان بارات كالايتي حاجر أباي بريطانيا دما كاب معك في قوزة سرواتا أي مزفت سامقون كاب قبان ناسا غيراتو تركب دارغا أب أقولن حاجرات عالمنا أب محسان غالان ستيت زركب هسان كقتل زفكر حقتات زيز أدق وننتخونة نزق قتلتنا من كل خالز علامة عنكات سألو معلت بحاجز حاليوت كربات داقف زفت سام بزوم نقاقتات زي أتمقن بحق دارقة أبو كلو وي أب مبزعتي قدات زي تتأكبرو كوينوم يركبو مقنياتو أزيوز أرسل زخونة بزعبا مرجعتات ديك نستيو بزعبا كنكنت عنا نزارب قناقن زخونة حق إنا مرجع فتسيمو أيك أربن إي مقنياتو تيزق ألا لازم أسل مقادي يقرب زدما أبو كون النتكرر انقلوقن كم تزبحلوك الليل أيكونن
እቲ ኣማመ ብቕልጡፍ ጣልቃ ምእታው ነቲ ጸገም ንምውጋድ ዓይኒ መዓማት ካብ ዝፅነሰላ ህሞት ጀሚሩ ነቲ ሰብ ዝቐርጽ ደው ዘይብል መስርሕ ከመይ ከም ዝጅምር ዘርኢ ነፍሲ ወከፍ ስነ ፍልጠታዊ ረኽባት ምቕሓድ እዩ ብግልጺ ኣይትበሎ እምበር ምቕታል ዝፈቅድ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ክንድኡን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓቂና ምርጫ ማለት ኩዕሶ ዝሓትትን ስነ ኣእምራዊ ቁጠባውን መንፈሳውን ደገፍ ምቕራብ ማለት እዩ እዚ ግን ብመንፅር ቁጠባን ጸጋታትን ዝለዓለ ወፃእታት ኣለዎ ስለዚ ስቕ ምባል ይምረፅ ሓንቲ ሃገር ንዜጋታታ ክትከናኸን ሰላም ማዕርነት ሓሳብከ ናይ ምግላፅ ነፅነት ከተውሕስ ህወት ክትሕሉ እንከላ ኩሉ ኣርሒቓ ምርኣይን ስፍሓት ረኣይን እያ እተቐርብ ዜጋታት ነቲ ካልእ ከለልይዎ ክሕግዝዎ ክድግፍዎ ከሰኒዎን ከፍቅርዎን ኣብ ህሉ እዋን ሱር መጻኢ ክነብሩ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ ክሃንፁ እንከለዉ ምንጻል ጥንስን በዓል ቅኑዑን ጌጋን ኣንጻር ህወትን ንዕኡ ዝድግፍን ምርግጋጽ ወይ ምዝባዕ ይኸውን እቲ ምዝባዕ ኣብ ክንድነቶም ኣብ ፅንቁል ኩነታት ዝረኽብዎምን መውፅእ ክረኽቡ ዘይክእሉን ምሕቋፍን ቀረባ ምዃንን ስቓይን ጸገምን ቃንዛን ክትሕብሕብ ክትሓብእ ኣብ ምድላይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዩ ሰብኣውነት ዝዕቀን ዘይቀትል ግን ከዓ ዘፍቅርን ሓላፍነት ዝወስድን ሰብኣውነት ህወት ንምድሓንን እዙይ ምዝኸውን ምሉእ ብምሉእ ክሕጎስን ብተኣፋፍነት ክሓልፍ ፍቓደይና ዝኾነ ዋሶ ቅዱስ ወቅቲ ቡድሃውያን ብግጭት ኣብ ዝተሃሰየት ሚያንማር ንዝርከቡ ክርስትያንን ቡድሃውያንን ናብ ዘተን ርህራይን ዕርቅን ዝወስድ ናይ ሓባር መገዲ ከቕርብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዞባዊ ሓላፊ ማሕበር ኢየሱሳውያን ይሕብሩ ኣባ ግሬሽ ሳንቲያጎ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ሚያንማር ቅጻል ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ሰብኣዊ ብድሆታትን ኣብ ዘጋጥማ ዘሎ እዋን ዋሶ ናይ ቡድሃውያን ቅዱስ ወቅቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ንዝግበር ርክብን ሓባራዊ ህንፀት ሰላምን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ዘቐርብ ምዃኑ የኩልሑ ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ኢየሱሳውያንን ዓለማውያን ተሓባበርቶምን ኣብ ርሑ ነሓሰ ኣቃልቦኦም ናብ ናይ ቡድሃውያን ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ የቕንዑ እዚ ወቅቲ እውን ብርቱዕ ዝናብ መንሱ ዝረኣየሉን ኣብ መላእ ሃገር ዝለዓለ ንጥፈታት ሕርሻን ዝካየደሉ እዩ ሚያንማር ብበዝሒ ቴራዳባ ቡድሃውያን ዝነብሩሉ ሃገር እያ ኣስታት 87 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ድማ ናይዚ እምነት ሰዕቢ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ድማ ኣብ ርሑ ነሓሰ ዝወደቐ ኮይኑ እዚ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ቡድሃውያን ጾም ከምኡውን ወቅቲ ዝናም እዩ ኣብቲ ቅዱስ ዘመን መነኮሳት ኣብ ውሽጢ ገዳማቶም ጽዑቕ ጸሎትን መጽናዕቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሃይማኖትን ኣስተንትኖን ይገብሩ ንዓለማውያን ቡድሃውያን ወቅቲ ዋሶ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ዘዕምቑሉን ጽኑዕ ግብረ ገባዊ ትእዛዛት ዝለማ ማመዱሉን ማሕበረሰባት ገዳማውያን ክዳውንቲ መግቢ ሽምዓን ኣገዳሲ ቀረብን ብምቕራብ ግብረ ሰናይ ዘርእዩሉ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ መነኮሳትን መነኮሳንን ዓለማውያንን ቡድሃውያን ከምዚ ዝኣመሰለ ህያው ናይ እምነት ልምድ ምርኣይ ኣዝዩ እዩ ዝተንከፈኒ እንክብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ዋሶ ኣብ ክርስትያናዊ ሊጡርግያ መርሓ ዕለት ዘየለ እኳ እንተኾነ ቀንዲ መንፈሳዊ ክብርታታ ግን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ንዝግበር ርክብን ንሓደ ሕዳዊ ምርዳእን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ይህብ ይብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ኣስዒቦም ቡድሃውያን ምኽባር ቅዱስ ወቅቲ ዋሶን ካቶሊካዊ መንፈሳውነትን ናይ ሓባር መርገፅ ዘለዎም 6 መዳያት የለልዩ ብቐዳምነት ኣስተንትኖን ጸሎትን እቲ ናይ ቡድሃውያን ተወፋይነት ንሱባዕን ኣስተንትኖን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅሪ 31 ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጽምዋ ቦታ ብሕቲ ኢልኩም ሓንሳ ከተዕርፉን ዑናይ እንክብል ዝሓቦ ዕድመ ዘንጸባረቕ ምዃኑ የስተብህሉ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ስርዓት ኣገባቢ ዋሶን ናይ ካቶሊካዊ ወቅቲ ዓብይ ጾምን ዘሎም ምምዕርራይ እንከመላኽቱ እዞም ክልተ ወቅቲ ንጸሎት ንስሓ ርእስኻ ምኽሓድን ምጽዋትን ዘጉልሑ እዮም ሜታ ማለት ፍቕራዊ ሕያውነትን ካሮና ማለት ርህራህን ዝምልከት ትምህርቲ ቡድሃ እውን ምስቲ ንኣምላኽን ብፅኣይካን ምፍቃር ዝብል ክርስትያናዊ ትእዛዝ ከምዝሳ
سما مع أنا تسيرم وسيخم كدوس وقت واسو نخلط يوم حبر السبات أبي كبابينا من الساق الله أمنت بخمي كناقل قلوم كدرخنا يخل زي كونت عاون عرق نزبلو أبي كلت يوم لمدت حتى كبر السب زدقفو نتسل إي زناتقو يقريتان سلامن مكل خالتاق على السبات نزد تبابعو كبرتات إيوم كلت يوم ناي أمنت لمدت حتى مقلو لناتن قزو زي مخانن تقرات زهبن نحلكن رأس معكلنتن زبل فتناتات أمنتي زيادة روح روحات نخيكون زخل كلام انتهي مخانو كمرمرو زقربو متببع زكافل وكبر واقع ايو عب مونغو حيمانوتات زكبر محزنات كالي اتنخلتي عم حيمانوتات زراخ بعودو كوينو واسو أخبرو تاوي زادة سنملوكو تاوي أستنتنون حبارو سبعو سقمتن أدلات زقرب مخانو يستبهلو أبا سانتياغو أوننتي برسالي كان باباسات تليون مبر عصر تربعات زتدرسة قروم سبعو نتزرس عود مالأختي حقينا أبا مونغو حيمانوتات زكبر زادة نناي حبار ربحا كساقومو زخولو ناي حبار سبعو كبرتات نالالي سنملوكو تاوي فلليات كم زخبر أسميروم وقت زنام أبا الرشاوي قراو تيميان مال زخار مال لوان مستوقت زت أساسر من فصاول لمدتات أبتا عمي قدس أقام زقات ما حقر أب مفواس أبركتوخ قبر كم زخل زلوان متسفاد ما قليتهم زنام نقراوتي كم زمقب ناي أمنات سبات نسلام متلاين تعرن كقدسلو ألو إزي ناي حبر دليا سق زبالة صلوتن لقسن رهراهن أب ملا ميان مار نعرقي حبتا مفري يفري انكبلو أبا سانتياغو زهبو مقلتي إزازمو ناي سبقا بروم باباس تيموتي نورتن دحري أبل علي أوستراليا باباس كريستوفر سوندز دم حلال ففردي نقداتن زلحانون عميق حزنو مقاليزون بمسمعن تحتاتنتن تسفان زدلالي مقاد سبقا قال يأتو أبا أوستراليا ناي سبقا بروم كدميعوم ناي تسبقا باباس زنبرو بسطاو قبن تحتات تباحيلوم دحري زدم حلال ففردي نقداتن زلحانون زقات أمم مكران حفرتن عميق حزنو يقالتو ألت ثلاثة نحاسة أبزوب أو بيت فرد معرب أستراليا زرق بديانو ناي سبقا بروم نبر باباس كريستوفر سوندرز أبل على خلط دك تبعات يوم من أسات أستراليا ويان دك أبات عصر ثلاثة تسعطاوي عمد سفت إمام انكبلو قبنينا كم زبالغومن باباس سوندرز اتي تسعطاو عمد أي فت أمكون انكبلو نتيقوم يقباي كبلو كم زخونو اون يحبرو كابش عند شعد ميتين تسعان شدوسن كساعة كلتاش عن سران حالين عمد محرد باباس سبقا بروم كوينم زاقل قلو اتوام قبنات دمما أبمان وخل التشحن شمونتن كل التشحن عصر تتشعة عامة محرط زدفت أما مخوانو كحبر نكالو ناي سبقا بروم باباس تيموتي نورتن أبزوبا كيمبرلين زركابو كاتوليكاويان أبزم محال علفو ناي قسنة مال أختي نتفردي أفلت أبمحب سبا سلطان أستراليا نتقول داي أبكر مليانو سلزقر بوردما أمسيقينام نتوام حق نتوام كغلتو نزمالتو قداتن زدحانون كالو أوتم مساخرن أخبروتو مغاليتوام بنوحن كبيرن مسرح زي تلم دسنحاتن توفاينتن أرئيوم بره الرهي كسمعون بخبر كتحازون يقبو أم نيرو كم زبالو زينا فاتيكانن كحبر توم قداعت باتي زتت عورو ومقداعتن حفرتن زمعوم عميق حازن غاليتوام دمتوام كسمعن مكراوم أفلتقو وحابون زي وسد اللقزيقون برتعقاهي كم زحدر اللومن تم زدقودون مبتصاحن نابة تسفن فوسن المسوقوامن زكا علوم كلو خقابرو كال كم زقاتو أفليتو باباس تيموتي نورتن أبزم محالة لفوقس النثاو مال أختي اتي قد آتكينو اتم نحايلة أتان أبك ادم بيت فرد مرتع زحبو الزرق حكوينو أبا ملا سبقا متأممان تبت يخون ناي كحدات المفرة لين كوسلي تقالي عونا ألو اتساق اي نتوما أبا مرحناتنان بيتا كريستياننان أم نتوم زق أمتو يزرقاح نبوزحات كاتوليكاويان بفرة لايك أنتوم نسبخاتاتومن نمحبر سبات كبابي أومن زاقل قلو كبرتي حطوتاتن زيف التحسمعيتاتن اون زحاداق مخانو أقليحوم أبوشت مرحنات سبخا أوم كم زعينات كحدات بخامي كفتسام كم زق إلن مردع أبزق على سلوزالو أوان تي نايتي كبابي كاتوليكا محبر سب زقاتمو كأنزا أفلتو يهبو كما مرسي نايزد ما نسبخا كاتيدرال بروم كساب اتم عزيوم رحوقات محبر سبات كيمبرلي ناي دحنتن مكببارن تحتا تنتن بوتان مكبر داقمايك على كمز عطو زينا فاتيكان أفلتو باباس نورتن
እቲ ሃገር ስብከት ዋላ እውን ኩሉ ግዜ ኣብነን ሓድሕድና ኣብ ዘይ ንሰማ ማዓሉ እዋን ምእንቲ ኩሉ ሰብ ብክብርን ርህራይን ክሕብሕብ ሓቀይናን ሰላማውን ዝምድናታት ንምህናት ዝፅዕር ምዃኑ ኣረጋጊፆም ንዝቕፅሉ ኣዋርሕ እናማዕደዉ ኣብ መላእቲ ሰፊሕ ሃገረ ስብከት ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ክበፅሑ ምዃኖም ከም ዘፍለጡ ዜና ቫቲካን ይሕብር እቶም ምእመናን ብሓባር ናብ ዝያዳ ርህሩህ መጻኢ ኣብ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እቲ ዘካይዶ መብፃሕ ንሓዘንን ምስማዕን ግዜ ከም ዝህቡ ኣረጋጊፆም ሰባት ኣብ መስርሕ ሕውየት ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ንክገብሩ ስክፍታታቶምን ትዕዝብቶምን ከካፍሉ ዓዲሞም በቲ ፍርዲ ይኹን ኣብ እዋን ፍርዲ ዝተሰምዖም ፀብፃባት ዝተጨነቐ ሰብ ሓገዝ ክሓትት ድማ ኣተባቢዖም ሰራሕተናታት ሰበኻን እቲ ሰበኻ ንበዓሉ ንሰባት ብናፃ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ንምትእስሳር ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ናይ ጉስነት መልእኽቶም ኣብ ዝዛዘምሉ እዋን ንሰባኻ ኦም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግስተ ሰላም ደገፍ ኣማዕቂቦም ኣብቲ ናብ ዕርቂ ፈውስን ተስፋን ዝወስድ ጉዕዞ ኣማላድነታን ቅርበታን ድማ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ኣብ በቀላይ ካሪባብ ዘጋጠመ ብውሕዱ 44 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ጀልባ ምክንያት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምፅንናዕ ካብ እግዚ ኣብሄር ተማሕፂኖም ፀሎቶም የረጋግፁ ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ እታ ጀልባ 24 ነሓሰ ካብ ወደብ በፃሕቲ ካሪባ ናብ ርሑቕ መዓስክር ገፈፍቲ ዓሳ ቻላላ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ኣብ ዝነበረሉ እዋን እናተጓዓዘትን ኮላ ከም እተገልበጠት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብታ ብ ትካል ልምዓት ተቕርፂ ገጠር እታ ግዝኣት ትመሓደር መርከብ ልዕሊ 120 ሰባት ካብቲ ዝለዓለ ኣቕማ ንላዕሊ ፅዒና ከም ዝነበረት እውን እንከመላኽቱ ብውሕዱ 67 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ምድላይ ድሓዮም ዝጠፍኡ ሰባት ይቕፅል ኣሎ ሓይሊ ፀጥታ በርገሳዊ ምክልኻል ሓደጋ ሰራዊትን ምምሕዳራት ከባብን ዝርከብዎም ህፁፅ ኣገልግሎት ብሓገዝ ሄሊኮፕተር ሓዊሱ ኣብቲ ምድላይ ይሳተፉ ከም ዘለውን ርእሰ ብሄር ኤመርሰን ምናንጋግዋ እዋን ህፁፅ ሓደጋ ከም ዝኣወጀ ይንገር ቤት ምክሪ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ነቲ ዘጋጠመ ዝሕዝን ሓደጋ ንመላእ ህዝብና ክሳራ እንክብሉ ብምግላፅ ንስራሕ ህፁፅ ኣገልግሎት ንኢዱ እቶም ጳጳሳት ነቶም ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝጠፍኡ ዝፈትውዎም ሰባት ሓበሬታ ዝፅበይ ዘሎ ኣባይቲ ስድራ ቅርበቶም ኣረጋጊፆም እቲ ዝሕዝን ከቢድ ናይ እምነት ፈተና ዝውክል ምዃኑ ድማ ብምምልካት እምነት ክርስትና ሞት ናይ መወዳእታ ቃል ከም ዘይብሉ የዘኻኽረና እቲ ብሞት ሓሊፉ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብቲ ዝፀልመጠ ናይ ሓዘን ህሞታት ከይተረፈ ተስፋና ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ምእንቲ ዝሞቱን ንኣባይቲ ስድራ ግዳያት ከምኡውን ንኩሎም ኣብ ኣድሕን ህወትን ዝተዋፈሩ ፀሎትናን ቅርባትና ነረጋግፅ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ነፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንረኣቐብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ናመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንረአ ካብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ
1: يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس